فضل رب الجليل تبارك اسمه. رجعت من جديد بيناتكم من بعد غياب طويل، وفي فجر جميل يضوي فيه نور السما راحتي، جيتكم باقة من الألحان، كتفتها في طريق في جنب الويدان، وها هي أشعار في شكل نجوم كتبتها ليكم، جمعتها وانا نقطع البحور كل يوم باش نوصلكم، لأني جيت من واد مخفاكم، جيت من الشمال شمس الضحى اللي تقطع الضل عليا وعليكم، أغانيها هي هدية.